الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.